منزل وبرج والنهرين. كدرسي سريد نطشي ويارك بنزبرنو ودروما بيانكو زماي يوبيزني أنا.